وهما جويت ما دقت كذا إيش إيش قاعد شدني استمع إياه واب ماكش توش شيء وانجي ساي قد ما من قلت شنو إيش كون هاس كو بي سامس بانوك سو إيش مش نيش تنو نيست قلت شد دكتش نبي أوبس قلت بس كات وساي أيوك سكت شغل شبي دي تاعن نيتاش نيشو شاب قلت تايز بات قلت إن هبي أوبس قلت ديت شوي تشاسي بي وي منجي إيست مين وانجي سويداز قلت أيوك سكون هواي جد جد سباج قلت ماك جيس كوبتا جيش قاعد جا أي ایش نگونه که جدی ممنوع تا چی دیگه تاکش که اسپنش نیستن اونی ساس سایت باتو کنن هبیابس که های نگنی چند های کوپ تجیم که میاشته چیه؟ اشی